0: copia il tipo.
1: Dimmi tu.
0: Buonas.
1: اذا تضوي اذا تنطط تضوي احمر بتطفيها من هنا بتشغلها ثاني تدعس على هذه هيك
2: بتشغل. بعرفش بعرفش بعرفش.
3: لا اله الا الله محمد رسول الله. ايش؟ لا حول ولا قوة الا بالله.
0: شو في؟ نزل الفوق نزل العمارة طبعاً. اتوي اسمعني انا صاحب تو فارس بقول له على السنا وخلطوه السنا وخلطوه على هذا الزفت
1: نزلت
0: والله
1: نزلت
0: يا احمر. اللي